0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغوداث إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان، وهي أنا أسا تشرين الأول 2024. إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديداً من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
1: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلا هون؟ ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، ومبدئياً بننزل بناخد أغراضنا الصبح ونرجع بنطلع من بيت هون.
1: في بيت أو محل عم تقعد
2: فيه؟ لا ما في،
3: نحن الحمد لله ما حدا سأل علي.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا مننزلها، يعني أول على آخر هيدي بدنا نقولها، لأنه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول إنه أنا مع المقاومة، وإذا ما قال مع المقاومة تأخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك أنا، ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي.

0: فلقيت السما طابق على الأرض عندي.
1: قديش لكم بعاد عن البيت؟
0: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
1: شو حامل بإيدك هلا؟
0: شو حامل؟ انسى انسى،
1: خبريني عنه الله. شو كنت تعملي فيهم؟
0: بقول لك ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
2: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها. الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
3: هيا كلها
4: هيك. كل جيل هون رقصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بالستة وتسعين، وعيت عالدنيا بالتحرير سنة الألفين، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بالألفين، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بالألفين وستة وهلأ دمروا لي بيتي.
4: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع أشوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق. مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة، بس الكل خايفان على أولاد أختي رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
6: ايه ما هي هيك رح يصير كما تدين انتزان.
4: صرت ركز على أولاد كيف بكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني: خالو، معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
7: مين بعطيه حتى بطاطا بيعطيني؟
8: لا يا عمتنو،
9: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح خمس جزدان بغسل
8: وجهه لأول يوم كمان،
9: بساعد أمهم بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
1: سمعت جدار الصوت من شوي؟
9: مش مكان مطفوق قوي، بس يصير عنا إحنا جدار صوت. ايه بصير نحن عبر ما مش
8: ند. يا ريت يطلع كل يوم جدار
9: احنا كل الوقت
8: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اهالي ياخذونا.
10: غلط بلا ما بتجيب تمام.
1: بس خلص شغل.

0: هو صبرتهم في فترة الحرب،
1: مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء برج البراجنة حرب.
2: إخلاق بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاق، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه ليك طلع صور صور ببيروت بس إنه في قصف بالجنوب، إنه تبعتونا على الجنوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك، أنا خي ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: إسرائيل صارت قاتلة 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك منكون عم نصفوا لعصام إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتلوا لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والرضوخ.
5: شو يا
6: ربوس؟ شبي
5: خبرني عنا لهيد، ولا هيدا لهيك؟
6: عصف
5: شو يا؟
6: شظية
5: شظية، والله منيح
4: بنزلك على التلفزيون
6: أسطح عنا

0: 31 تموز نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاعش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بيطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قعدة على النهر، وكناش عارفين انه هي حتكون اخر قعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصا، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخصة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التفاصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار، خلاص صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي
3: هي
4: الطيارة
3: هدية
4: لحسام،
3: بعتها
4: لك شو ودي يحب يكون طيار فرصت لي لك سكن لك لوفي وقلت لك
0: كده. قربت للمدرسة، خبرون الأولاد إنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة.
6: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
5: ما بعرف،
6: بس إنه سرهم أقل من سنة؟
5: أكيد. هيدي الفوق هي وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
7: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
8: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. هنحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب ما بعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك، كانت كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف
4: خالد، انا
9: حاول تصوير
4: بس يبلش
9: هو انا بصور. تعرفي خالد، احنا قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس بشي غريب، بتحس بشي زهق عن جد. لما احنا جينا
4: يا تاتا انت المصورتي هون،
0: فوت لجوا عشان امك، يلا فوت لجوا يا بش، انا برجع بعيط لك. 23 ايلول، بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبلا خاله، معقول نموت.
10: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارش الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هاي وين؟
11: الله يسلمك، كله عم يكسر مش عارفين وين.
0: ايه
5: وانا على اعداء الله،
0: يلا انا مزبط على البيت.

0: نحن مش فلين هلا بكير
1: بكير شو وقت الظهيره بلش ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات منيح في اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة يعني كنت مفكرها الساعة 12 طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات عم وين ضاربين طلعت الاسعافات
2: امي عم بعمل لحمة بعجين كصف شغال مش شغال اخر حمى صدقني مع فرقانة معاي
3: سيارة. لا طيارة.
0: طب فوتوا طيارة. على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور. على الكوريدور. هلق خليكم كلكم بالكوريدور. أمي.
3: شو؟
2: تعال تعال
0: تعال. لا ما سيارة. خلاص عادوا هون. عادوا عادوا هون.
4: حسن.
3: ضبطوا
0: الصفات. هذا خلوا لحسن
3: نوصل اللحظات
5: عم تقول ما بيضربوا مدارس بيضربوا مستشفيات شو بك؟
3: اديني هديني هذا الدولة عم لك عنه وتلازيق وشاش
0: اسعاف
3: رجعنا مقطوع خلاص ان شاء الله
1: هلا لسه تطير القطاع ما بطلع العالم بقى خمس دقايق بعد
6: شمال انزل شمال
3: صاروخ صاروخ دبل دبل على رجع البيت
0: روح خلص.
7: شو صار هلا؟ اسم الضيعة بالأخبار وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة
8: تعال تعال تعال عفيفة ربيهم
4: لا خليك
7: بس بعد رحلة النزوح هاي البايخة صار لها غير معنى بقيت الحرب توسع وتوسع واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت وهالشباب بارح كنا على نهر الليطاني بالجنوب وقصة صرنا عمينة طرابلس بالشمال
9: يلا زيف
10: طبعا عربية
9: حلو لا حلو مشينا مفواش ساعة واحدة
10: يعني اكلته لازم
9: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غاره نزل
10: للوحده كان جزء الدنيا
11: بس مسافرين احنا نازلين
9: وين كنتوا؟
11: بزفتها اجى صاروخ بالبنيه البعيده عنا على جنب الشارع دغري
4: كنت قاعد
11: بالشارع هاي انا كنت قاعد وعندي ثبات
12: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك قاعد بتكون انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
10: صحيح.
12: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي يعيش اللي انا عشته بالطفوله ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع

0: تخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا، ساعة بملجأ بالبريد، ساعة بملجأ عند بنت عمتي مريم هلا خسفوا امبارح، ساعة بملجأ مش عارفة وين، مضبوط ولا لا؟ بعدين طفولتي هيك قضيتها.
1: بالنصر ان شاء الله بالنصر. وقريبا جدا. بدنا نعمل هيك وقطع النبطية هيك.
2: مين عم بتشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم بتشوفه؟
3: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة.
4: يلا؟ ايوه ليك الفاي شو حلو إذا بدكم. في فاية حلوة. هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطوا شحط. يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
3: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة
4: بتعرف. انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص، يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان هالاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالبارودة فقط لغايه.
5: ب11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
6: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
7: اسم المطعم استشهدهم ما خلصهم، يعني
8: رايحين نركب الطيارة برا شهر.
9: ايه رح نقعد 5 ايام بالارض.
8: كثير حلوة الارض.
10: زعلانة بس عشان تيتا، تيتا الاميرة الملكة اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانة عشانها. اما انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا ما عم نصور ما عم نصور. لا
2: لما انبهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل. هلا باي.
5: باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. باي. با

0: رجع شمشون يقعد لحال ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: أخبرني يا عمر أنت يا تاتا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ بدي صورك.